أشوف ليو أور شيلندر سينكيا وزميسوني منزل فنزل فيلم كا ينك ما مزروف كيركي جيد كي دون بناي هي راهول دي فرمني.